كانت لشكاب شلابيتا كان في خالب عن أوستا ماركوس كان كانت تيوكاتي شيكتا لسيبتا بكري تبيرو شقالي تنعميد كوبان فإن أخوان خالتا سيلازي نحتا سيلخ بانونيل نرونا كتبقوبتا بستتنتا

0: وكان تقدركينا كويه جوكو شراك بالل مادروغادو رانشيرو التاكسيستا وطلوتينوس علينا كلك ليقا غنال جابان وانخون شك ليقا كابسولا وطان لنا شيتشي خوكاين سالي اخ غريغوريانو انا كنو شيب رالي بو خوليو ريش كوك من انا قجه شكوك لي بو رالي كوكيم شكاك اش كوك او كوم تشيا ان ساليقا ساليقا اخ غريغوريانو ما يعني ليش تو سولالي ليش كوتاني بلا خومباك على البلاو ابان كيش كام شقه او تانا كوينا كابيريس ساليقا اخ بلاو غورلاش كخولا تيناميت أكيرشي أنا قان لي قاخ بان ليش أنا شو لنا لنا كاك ألين أنا قان أنا تونون كوليبي مانيا أبان لي ليش متسوي لي كتان ملاخ لنا والدل دي يجنغوري قاقيب إيك أبانان لي بو أكيوكو أكوي سالي بو أبانان جو أكوي تشيك كيوكو تشيك سالي Ola huyaskin. Ali yochi ikangana kwan andi kawa hunkeh yochi. Chi ikang. Yoko chi beksali chap 5154. Abanan di sh. Baile kanapo anakwan di menguante. Abanan ali naka kultika na kari na kulak resilal leka kanje leka kapsula kultika kere mayar para los amigos que nos preguntan por nuestro calendario maya por el día en el día de hoy es el guardián colibrí el nahual es seiik mes o 15 yashkin el cargador es un kej El año en que estamos es 5154 y la fase de la luna es menguante. ¿Alguien viene con la acción o me? Juan Comones.
1: Si quieres impactar con tu música a lo grande, Instrumental Torre Fuerte.

من جاش ريش خا كمان جو كاش خا من كيل جرو لي كوكيلا نحكوان هكا نحكي نقا تقلاي سايش اول قناة نور ما جو قا من كيلا ران توخ سيما اخش كوين بلانكين نشتقلاي سايش اول ايش جم معانا الكسندر وقنا نور ما جوش دي الشق كينا هولاك تقولا بيش نكاك إنك نكات آتي نكتان شقنا نور وقنا تسيك أخو نقاك جران ريش سلينا جانو كان أخوائي لا